تفرلغنا ضرالي وان استعمل شخم ليان فاف ينتقان مرا مخارج غم اشتيال سغان سمير رودين مخيان غاديين شيشيسك كي اريسكم ميري فال يوم الشبان نوم هينيس نار ما هيك فرفال.

مايام خري بس جور جور كنت يوم بقول ترك بس العيو سامي مياني بورنا يا ولا يمل